0: تعمل حنة اليوم؟ محمود مدير وانت؟
1: أنا
0: انت ما حارس سبحان الله انسان ومسلم.